0: هوتي ازيز بالا جبل هاي مبنية فوق بدا من صوت لكريستو المولاي نطلب المسالي استاكولوش بيش يقف مال كنيسة يوم وقت نسألو تبمين تانا في المسار تاحم باللي نيدو دين الدار تعالى والبيب تسمى دين الدار تعالى والبيب تسمى
1: مسير قديس ندى في الهال التدويل تيك لي الكنيسيا حارسة صحها وطاعة بش الشرة الفريي تاحا ستروف تا الدنيا عاش مولي
0: دين الدار تعالى والبيب تسمى
1: أوراي تديم حارس المرحلة تيك ويجبر فيها البند من كل تا الدنيا لي ينسابو مشردين إيسوم ناج بلا راي عاش مولي
0: دين الدار تعالى والبيب تسمى
1: او الله هنين اهلس الكنيسية تيك من كل تنجيس تا الدنيا بشتدر قديمك سبيحة بلا يبدا تبا وتكميشة مناير عيب وشين أجدان عاش مولي ديني مسير الارف بابنك جسو انت انساب فوسنا عشاهنا انجبارنا في اسمك اسمع الطالب لقيت نعملولك عون في المكين عاش مولي
0: نطلبو كل ملاي بستاتي المصري اهتديم للقديات جوزاب قات وجيتو رميت انت يوم ليالو مدن مفروض القديسة نطلبو اسمانا اسا نعملو بالتال برسونالي تانا ونفتكرو في داوك الناس ليدونا بيش نطلبو عليهم مولاي الله تعالى السماء والارض ما يساوكش اما تعمر في بني تالجبل في سيها لسم قدي استياك اسم الطالب قدنا ملولك من دال المكين وقدسنا بالبركة تياك هل نكون دائم التنبيو قديس فين تعمر انت بكريستو سيدنا

خالص اسنان الدني اهل اسنان طلبوك ملي من كل دني اتينا في تيبا والخنينة تياك الباتش في زميننا باش يكونوا خلصا ديام يتنو ومهار سامين كل انكوير انا مستنى ونتما بلينا والمجيا تسلفة ورطانة جسو كريستو مولاي جسو كريستو لقات للأبوسليتيات نهالي لكم اسلم ناتيكم اسلم تيي لا تحريس لن نبيتنا استهارس لين الفيدي تالكنيسيا تياك اتي اسلم وعدا بنت تريد فيها انت اللي تعيش في السلطان قال ديام تديم الباتشي تالمولاي تكون ديام معكم اعطوا الباتشي لشوشي حروف تلا لتنهب نبيت الدنيا هن علينا حروف تلا لتنهب نبيت الدنيا هن علينا حروف تلا نبيت الدنيا تنهب نبيت الدنيا

مليان من في كلك فريتم، مليان ما في كلك نينا، مليان حبك في كلك كلك محبم، مليان عندما شفنديت كلك تيبم، مليان تسرو بالسكرمنت تيك كلك دوسيام. نيطلبون ولا انتريت للكنيسة تيك عن فوق الأرض نرى وبحالة سينيال تا جيروسالم تا السما. نيطلبو بش بساطة دان الساكرامنت انت تعمل منا التمبيو تا الجراتسيا تيك ودهنا في الأمارة تا الجلوريا تيك بكريستو سيدنا الملي معكم. اباركم الله ليستا كلش المسير لبن والسبيرتو السانتو مورو في الباتشي تا كريستو. Thank you.

الملاي معكم. أري من الإفانجيليو سكون صالو أم فداو كل جرانت ماريا آمت وماريا تحفف لين الأولية فبال تالو ديام تهلت عن زكريا وسلمت لإليزابيتا مالي إليزابيتا سمت الماريا السلملا التربية أبزت في هدانا وإليزابيتا انتليت لسبيرتو السانتو منفشت فايتة كبيرة وقالت مبيركا انت فوس النسم ومبيرك الفروت الجوفتيك من فين جيني دان يوم سيدي تشيان دي أشارة ما لسمعت في بنية لهن التسليمة ديك التربية أبزت وتقلت بالفار في هداني إيفا هنيا ديك ليمنت ليسا كلمت قليلا من نحاط الملي بات قالت ماريا رويت فار كبرت الملي والسبرت تيه يفرخ فلا صلفة تورتيه أشو شيت عينيخ فتشو كنت الأتيات يوم إيفا من السال قديم كل نسال يبدا يسياه لخينيا أش الستانيا من المية يخويش بار قد يسول سمت يوم إهنينا تيو تنفلاش في كل سمين فوق داو كليب زو منه ورا الأوات أدريو سرت للداو يوم مكبرة في ألبوم نزل الستانا من فوق ترون تحهم ولا لشكيكني ملاب كل جيت للمنوب الجوخ ولون يا باتهم البرا بشين أحسب إزرائيل قديت يوم أشتكر في الهنينة يوم فالموية المستريتنا بريس أبرام ونسلوها لديم الكلمة تلملين

0: هوتياسيس بالا جبل هاي مبنية فوق بدمان صوت ليو كريستو الملي نطلبو المسيليس تا كلوش بشياف مع الكنيسة تيو وقت اللي نسألو تبمين تانا في المسارو تحب اللي نيدو ديني يدار تعلا والبيب تا السما ديني يدار تعلا والبيب تا السما مسير آتيس ندف لالقطة طويلة تيك دي الكنيسة حارسها صحاها وقتها بش الشرط الفريعي تاهم سطروف تا الدنيا عش مولاي ديني
1: يدار تلا والبيب تا السما
0: قراي تا ديام حارس المهلة تيك وش بار في البنت من كل تا الدنيا لين صابهم شردين يسام ناش بلا راي عش مولاي والله هاني أهلس الكنيسة تيك من كل تنجيس تا الدنيا بش تدر قتيمك صبيخا لابدا تبا وتكميشا من اي رايب وشي من دان اسمه لي
1: بنيه الدار تلا وبيت السما
0: مسر الارف ببنى جسوم انت انصاب فصنا عشاهنا انجبارنا في اسمك اسم الطالب لقيتنا ملولة كان في المكين اسمه لي
1: ديني الدار تلا بالبيب تسمى
0: نطلبكم ولي بشتاتي المسريح تديا للأدياتيك نينو مكالينا كورني وللبنون فيكتور ليال يوم إذن مفروض القديسة نطلبوا اسمانا
1: اسمانا نطلبكم ولي
0: بس نعملوا التال برسونالي دانا ونفتكروا في داوك الناس ليدو النابيش نطلبوا عليهم مولاي الله تعالى السماء ولات ما يسوكش إما تعمر في بني تل جبل فني سيا لسم أتي استياك اسم الطالب لقد نعملو لك من دال لمكين وقدسنا بالبركة تياك هل كونوا دايم التنبيو أتيس فانت عمارينت بكريستو سيدنا
1: آمين.

0: مليانة من في كلك فريتم، مليانة ما في كلك نينة، مليان حبك فو كلس كلك محبم، مليان اندى ما شفن ديتا كلك تيبم، مليان اتسرو بالسكرمنت تيك كلك دوسيم. نطلبهم ولا انتريت للكنيسة تيك عن فوق الارض نرى بحالة سنيال تجرسلم تسمى. نطلبو بج بساطة دان السكرمنت دي تعمل منا التنبيو تالجراتسيا تياك ودحنا في الأمارة تالجلوريا تياك بكريستو سيدنا. الملاي معكم إباركم على ليستا كلش المسير لبن والسبيرتو السانتو.
1: أمين.
0: مروف الباجي تا كريستو
1: إن ردو حاير لله.

0: بانو الاسبيرتو سانت
1: كيف كمل بدو يساو تيم ويبقى لديم تديم امين
0: يسوع اتانا فلوستيا تامر مانا بينينا لنا راو بالفيدنا دراو وكل بيرك مفخر السانت اسمو ساكرامنت
1: على كل حين وكل مومنت
0: عرفت يسوع هنينا
1: امين اللي محبتك تكبر فينا
0: جلوريا المسير لبانو الاسبيرتو سانت
1: كيف كمل بدو يساو تيم ويبقى لديم تديم امين
0: يسوع اتانا فلوستيا تامر مانا بينينا لنا راو بالفيدنا دراو يكون بيرك مفخر السانتيسمو ساكرامنت
1: على كل حين وكل مومنت
0: عرفت يسوع هنينا
1: امل اللي محبتك تكبر فينا
0: جلوريا للمسير لبانو الاسبيرتو سانتو
1: كيف كمل بدو اسا ودايم ويبقى لدايم تدايم امين
0: الفيما البابا مسيرنا اللي انت بسماويت يتقدس اسمك تجي سلطناتك يكون لتريت انت كيف السمك فلارت
1: هوبسنا تا كل يوم تينا اللو Għafrinna d-nubitna palma naħfru minu ħati għalina. Ladda ħannix fit-tġrib, izdaħlisna mid-deni jammi.
0: Slim għalik, Marija, bi grazzi għamlija l-mulej mija. Mbirk inti fost il-nisa. Mbirk il-frott ta' ġuftijak ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla, tlop għalina mit-imbi. Issa u fissija tal-mjotċana.
0: Gloria l-missir, u l-liber, u l-spirtu s-santu.
1: كيف كمل بدو إسا وديم ويبقى لديم تديم أمين نسلمو للسبيرتو السانتو ونطلبوه دولنا المنتي مش نكونو نستو نيشو كيف سبوست أو سبيرتو السانتو والله إنت لسول في البروبليمي كلا دوا للطرق كلا تانا بش نكزبو داك اللي نحتيجو إنت اللي تايتنا الرجال ديفين biex naħfru ninsew id-deni kollu li jisir kontra tagħna u li f'kull mument ta' ħajjitna wetna li tkun magħna. Din it-talba qasira nixtiequ nirringrazzjawk ta' dan kollu waqt li nikkonfermaw minn ġdid li ma rridu qatt ninfirdu minnek fidnu nixtiequ li nkunu miegħek fil-glorja ta' dejjem. Grazzi għal jiena tiegħek lejna u lejn dawk li jiġu minna. Gloria lill-Missier, lill-Ibenu, lill-Spirtu Santu.
0: Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u jibqa l-dejjem ta' dejjem, Amen.
1: Gloria lill-Missier, lill-Ibenu, lill-Spirtu Santu.
0: Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u jibqa l-dejjem ta' dejjem, Amen.
1: Gloria lill-Missier, lill-Ibenu, lill-Spirtu Santu.
0: Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u jibqa l-dejjem ta' dejjem, Amen.
1: Nsellmu l-lum tagħna Marija. U nitolbuha tidħol għalina quddiem bina Ġesu u taqlanna l-grazzja tal-paċi fid-dinja. Ftakar jalli żjed ħanienhom Verġni Marija, li qatt ma nstema li xi ħadd inta fataħt il-ħarsin tiegħek talbek li għajmuna jew fittex li tidħol għalih u inti ma smajtux, imqanqan minn dan ħsieb għal għandek niġri ja Verġni jom tiegħi, għandek niġi quddiemek noqgħod midnab u niedem. يا أم لبن تقال لمام والبنيدم لا تستمرش التالتيه إزدسماني ووجبني أمين إسليما لك ماريا بالغراتيا مملية المليميك إن بيركا إنتي فوست النساء وإن بيراك الفروتة جفتيك جسو
0: أديسة ماريا أمالا إطلب علينا مذنبي إسو في السياتة الموتان أمين
1: إسليما لك ماريا بالغراتيا مملية المليميك إن بيركا إنتي فوست النساء من بيرك الفروت تنجفتيك جسو
0: قديسة مريا أمالا تبالينا مدنبي إسو بسيا تالمبتان أمين
1: إسليما لك مريا بالكراتيا مملية المليمية من بيرك أنتي فوست النساء ومن بيرك الفروت تنجفتيك جسو
0: قديسة مريا أمالا تبالينا مدنبي إسو بسيا تالمبتان أمين
1: أو مريا اللي تحالت في الدنيا من أرتبا
0: أهلانا الجراتسيا لنهورجي منا من أرتيا
1: سلطانة الفاميلي
0: إطلاب علينا
1: سلطانة الباتشي
0: إطلاب علينا
1: جوزيبي مسيرتانا بتلبك إيقاف ديمانا إيقاف مانا في لغنية ما جسو وما مريا أنجلو تلا اللي في تيوبياتيو ولا تاني بشهارسني دوا اللي مخي هارسني Zomni u meċxini f'dan il-jum ekk ikun. Inkomplu nitolbu flimkien billi ngħidu t-tifħid ta' żbeħ il-jum.

حزان فلورة تسموي بيرك من جاي في سم الملاي حزان فلورة تسموي أديس تساوين ملاي انت العين تقول الدوسية أدس عليك نطلبو دان لفرتي بالبركة الاسبيرتو تيه بس يسيرو علينا الجسم والدم تسيدنا جسو كريستو لماذا كان سيناتا باسم الراي هباتي حال خوبس راتي الهاي أسام تالي ديشيبلتيو وآل خودو وكولو الكل من دان أجدان وجسمي لينات عليكم كل ورا لك لها الكنشي لجرات الهاي تالي ديشيبتي وقال خودوا وشربوا منه الكل عشدان والكالشي تدمي كالبات جديد ليب عليا الدم لي شرت عليكم وقال من مين كلها على المحفة النبي عملوا دام تفكيرتي

قري من الكتاب تاع البروفيتا إزائيا. الريت انفحرك على غراتسي تاع المولاي امسمية آنية تفهيد للمولاي على دا كله ليام المانا اش كبيرة كينت حنين توما دار إزرائيل مش مانا سكونت المحبة تيو سكونت التيبة كبيرة تيو او قال إيفان أومان البوبلو تيي وليدي لما يمشوش ويج بيهور وو سارا ليوم السالفاتور في دوية كل تحهم ما كينش ما سجير يوشي ينجلو إما أوستيس سالفوم اللي محبة والحنينة تيو وحلسهم رفعهم وجرهم دايم في المودي الكلمة الملايين امبيرك اسمك ملاي الديم امبيرك اسمك ملاي الديم كل يوم اريد امبيركك وانفحر اسمك الديم تديم كبير الملاي تمن فحره بالبوستة بلا تالف بلا تعرف الكبر تيو امبيرك اسمك ملي الديا نسل النسل اسبه ميلك وبالستة تياك شدرو الجميل والكبر تسب تياك كبرو وفوق لجوبيات تياك يتحطو امبيرك اسمك ملي الديا الأول تلمية التيك تلبزة إشاندرو ويين فوق لمية الكبار تيك نتحدد إتيبة تيك بلا إياس فكرو يايتو بالفرق إمحبا الجستيسيا تيك إمبيرك اسمك ملي عدي طيب أهانين الملي إدوم بشيادة بكلو تيبا طيب ما كل حتى الملاي تيوبيتو فوق كل ما عامل امبيرك اسمك ملاي الديا كل ما عامل تيرود لك خير ملاي ابركوك الحباب تيك كلا السبح تصلتنا تيك يشاندرو فوق الستة تيك يتكلمو امبيرك اسمك ملاي الديا نقومو بالويفا الستاني عامل مياه ويج كبار قديس ولسم تيوم

0: إن ردوا هاير للعلم هل شوجوي وصلنا الكلمة تيو ليموز بيها لينا في المشيطان لين السماء هل طلبوك ملي لألا لتستكلش بشتيقف مع الكنيسة تيك وقت نسأر وتوامين تانا في المستيرو تحم باللي نيدو دنية دار تعلم والبيب تسمى
1: دنية دار تعلم والبيب تسمى مصر قديس نضف لالقى تدويل تيك ليجي الكنيسة هرسة صحها وطقة بش الشرة الفري تحها سطروف تا الدنيا عش ملي
0: دنية دار تعلم والبيب تسمى
1: ورايتا ديم هارس المرهلاتيك ويجبر فيها البندمين كلها تا الدنيا لي ينصابوا مشردين إيسوم ناج بلا راي عش ملي
0: دنية دار تعلم والبيب تسمى
1: وعلا هاني احلس الكنيسة تيك من كل تنجيز تا الدنيا باش تدر قديمك صبيها بلات ابدا تبا وتكميشا من راي وشين من دان اشمولي
0: دنية دار تعلم والبيب تسمى
1: مسر الالف بابنة جسو انت نساب فوسنا عشاهنا نكبرنا في اسمك اسم الطلب لقيت ناملو لك عن فلمكين اشمولي
0: دنية دار تعلم والبيب تسمى يطلبوك ملي باش تلقى في السلط نتيجة تدين للأديتية كرمان وابدلم وللهوتنا ميتين كلهم نطلبو سمانا نطلبو ملي يو نطلبو والس أفتانا السجردوتي كلتانا علينا الكل شين كومبوناتو شيدا تلفيدي تانا فيك ملي نطلبو سمانا طلبو المرضى كلتانا الدوك يدورو بيهم في سبتاريات وفي الديار والفاميلي كلها تانا طلبوك ملي كلها لدى وكل الأتحيو هالسنة أخرى تتعليم تالكاتيكيزم أنك تتعليم في السكيل تانا نطلبو في سكيت ناملو التالب تانا ملي مصير قديس على تديم تستكلش القتل بتاعنا اللوم وطينا داك لتلبنيك ألف سنشيرا بكريستو سيدنا

بيركين تمولات وانت اللي مش بيت التايتا دالين بيت لدينا فرفة تديو شلبي دم دم انه سيرينا شورت تروح ام دونين ما قديما كامل كم وجود تنسك وفيتشو لسيرين نفرولك